عشان تويت يا درسنا اول مره كنا دي باس ده انت شليدك وانا وين دار طرد دار نرجع شاش كان يرجع شاش وين نرجع شيء نكا ورجعنا بدنا الحريه لكن اسنا انا مش رغزوات